0: كنز الحروف لماريا أماتا غاريتو، تأليف ماريا أماتا غاريتو ورشيد بن حاج. الأستاذة مقدمة الدروس المصورة دليلة حياوي. التدقيق اللغوي وإعداد النصوص دليلة حياوي، هند عكي. إخراج رشيد بن حاج. قواعد وتطبيقات. أسماء الإشارة في المفرد.
1: أيوة مرحبا بينا، عاود مع بعضنا من جديد إن شاء الله في حلقة أخرى وفي درس أخر إن شاء الله ديال الدروس ديال اللغة العربية. المشوار ديالنا راه ما بقاش كيبان طويل، راكم تبارك الله قطعتوا أشواط كبيرة منه، وراكم شفتوا درس من بعد درس كتعلموا دائما حويجات جداد أو لا كتزيدوا تعمقوا المعرفة ديالكم بالحويجات اللي كتعرفوا، وكنلقاو بأن المصدر ديالهم منين جاي دائما من اللغة ديالنا العربية، لأن كيف ما قلنا الدارجة ما هي إلا بنت اللغة العربية، وماشي غير بنت وصلات عنبي، بنت مرضية. إيوا أش غنقول لك، الله يجعل الأرض ديال الله سبحانه وتعالى يحفكم ويحفنا معاكم من جميع الجهات كيف كيقولوا. أعزائي، الدرس اللي فات شفنا النعت والضد دياله، وشفنا كيف أنه دائما كيطابق كيمشي زعما كيكون بحاله بحال المنعوت في كل شيء، يعني إلا كان مذكر راه تا هو كيكون مذكر، إلا كان مؤنث راه مؤنث، إلا خدا التعريف تا هو النعت كياخد التعريف، وإلا كان المنعوت يعني الكلمة اللي بغينا نوصفوها كي دايرة، إلا كانت إلا كانت عندها تنوين حتى النعت ديالها خصو ياخد التنوين، وإلا كانت عندها غير حركة واحدة قصيرة تا هويا غادي خصو ياخد النعت تا هو خصو ياخد الحركة القصيرة، وهذا الشيء اللي كتحكمه من طبيعة الحال كيحكمه الموقع ديال الكلمة في الجملة. أعزائي، أعطيتكم تمارين، أعطيتكم كلمات دائما في هذوك الكلمات اللي قلنا أنها كتمشي بصيغة ديال المؤنث وأنها كتمشي بصيغة ديال المذكر، يعني نعملوها المعاملة ديال المذكر ونعملوها المعاملة ديال المؤنث، ما عندها حتى شي إشكال. شفنا كلمات اخرى منهم في الحقيقه كنا شفناهم غير وكان عطيناهم كانوا هما التمرين ديالنا. كان عندنا الملح، وكان عندنا السكر، الملح اش نقدروا نقولوا على الملحه؟ الملحه نقدروا نقولوا عليها واش ملي كناكلوها هكاك بوحدها ماشي كنديروا منها غير شويه، ملي كناكلوها هي الملحه كندوقوها كي كنلقاوها دايره كتكون حلوه، كتكون غاديه فين؟ غاديه للمروره، وكنقولوا حاجه حلوه ولا مرة. إيوا كنقولوا الملح مر، يعني مر مر بالدارجة كنقولوا مر ولا كنقولوا مار مر، شفتوها؟ والضد ديال مر، عقلتوا على فاش مشيت شربت اتاي وكتبنا الجمله مع بعضياتنا شربت شايا، وكيف كان هذاك الشاي هذاك اتاي كان حلو ياك؟ ايوا ملح مر السكر كنقولوا حلو حلوون

ياك ما درتوش ليها التمربوطة. الملحة ممكن ديروا لها التمربوطة اللي بغيتو، لأنها كلمة ما قلنا من هادوك اللي ممكن تكون مذكرة ولا مؤنثة. ولكن السكر أعزائي إلا السكر راه مذكر. نتمنى أنكم ما تكونوش غلطوا أنكم درتوا لي التمربوطة هنايا ودرتوا ليها حلوتون. سكر كيتسمى سكر حلون حلو. الكلمة الثانية أعزائي كانت هي سكينون. سكين إيوا السكين كيف ممكن يكون؟ أش درتو ليه نتوما؟ ممكن يكون حاد يعني يكون ماضي بزاف، ممكن يكون صغير، ممكن يكون كبير، اختاروا اللي بغيتو، اللي درتو فيهم هو هذاك. غير المهم أن تعرفوا أن كبير كنكتبوها كبيرون على هذا الشكل. وصغير كيف شفتها حتى هي كنكتبوها صغيرون. والأصل قلنا راه الأصل عربي فصيح. عندنا أعزائي العقرب. العقرب أعزائي، واش العقرب؟ يعني العقربة، يعني مخلوق لطيف، مخلوق يعني إلا شتنا كنفرحو ولا كيخلعنا. العقربة أو لا العقرب أو لا العقربة اللي قلنا كتمشي مذكر ومؤنث بحال بحال كتبقى خطير ولا لا؟ مخلوق خطير. عقرب نقدروا نديرو خطيرة. نقدر هنايا ما نديرش الضد، نقدر ندير نعطيها مثلا نعتاخر كي داير عاود، ماشي لا خطير خطير. نقدر نقول مسموم، يا كنقولوا مسموم. و نقدروا نقولوا هنايا عقرب، نعاود نكتبها لكم هنا نقولوا سامة، زعما مسمومة، سامة يعني فيها السم، سامة. عندي المسك. المسك أعزائي، المسك أش كيدير؟ ياك كيعطر لينا. إيوا كيف نقولو ليه؟ كيعطر الجو ياك. إيوا معطر، كنقولو معطر أو لا بالفصحى كنقولو معطرون. نكتبوا بعدا معطر بالدارجة. هانتوما ام ا طر. ولكن بالفصحى غنديروا ليه هكا مو ع طي رون. مسكون معطرون يعني كيعطر.

عندي أعزائي العنق، مثلا الحيوان ديال الزرافة. الزرافة كي داير العنق ديالها، عنق عنق

عنق طويل. إلا كان ديال الزرافة غادي يكون عنق طويل، وإلا ما كانش ديال الزرافة مثلا، إلا كان ديال السلحفات يعني الفقرون، السلحفات كي ديال العنق ديالها عنق. كيف داير؟ نكتبها بالأسود باش تبان. غادي يكون قصير ولا حتى قصيرة، حيت عنق قلنا أنها كتقبل أنها تعمل معاملة المؤنث، تعمل معاملة المذكر. عنق عنق قصيرة، عنق قصيرة. ممكن راه ماشي حيت هنايا طويل، كان ممكن ندير ليها حتى طويلة، حيت قلنا عنق كتقبل صيغة المذكر تقبل صيغة المؤنث، ماشي زعما دائما ملي كيكون عنق طويل راه خصنا نحيدو ليها التا مربوطة، لا ممكن ندير لها التا مربوطة وممكن ما نديرهاش. وهنايا عطيتكم غير كمثال، قصير طويل طويلة قصيرة، راه بحال بحال. أعزائي كيقول لك ذكر، لأن الذكرى كتنفع المؤمنين. عقلتوا على الكلمات اللي شفنا اللي صححنا مع بعضياتنا في الحلقة اللي فاتت، ومن طبيعة الحال كنا شفناهم في الحلقة اللي قبل. كنا شفنا كأس، ياك؟ وكنا شفنا بئر، وكنا شفنا سوق. واش اخر شفنا؟ شفنا طريق.

الا كنت بغيت نشير لهاد الكاس، كان فعلا عندي شي كاس في بالي ولا قدامي وبغيت نهضر عليه، اش كنقولوا في الدارجه؟ بغيت نهضر على الكاس، واش نقول كاس ولا اش كنقول؟ كنقول هذا كاس، ياك؟ هذا كاس، هذه صينية، ياك؟ هذا كاس، هذه صينية، هذا وهذه راهما كيتسموا أسماء الإشارة. غادي تقول لي واش تا هما كاينين في الفصحى؟ إيه تا هما كاينين في الفصحى. هذا وقولوا لي كيف كنطقوه. هذا هذا

0: كاس.
1: قلنا هذه
0: صينية
1: أو لا
0: يقلنا كأس كتقبل المذكر والمؤنث، يعني ممكن نقول هذا كأس ونقدر نقول حتى هذه كأس، راها لغويا ماشي خطأ.
1: إيوا هذه القضية نطبقوها على البئر، قلنا أن البئر ممكن نعملوها معاملة الأنثى، ممكن نعملو المؤنث سمحوا لي، ممكن نعملوها معاملة المذكر.
0: هادي بير.
1: إيوا أعزائي، هذه الهدية لها، هذه
0: هي،
1: هاد الها هي اللي ما كنطقوش حنايا في الدارجة، ولكن في الفصحى راه كتكتب.
0: هذا كاس، هذه بئرون،
1: كنقولوا في الدارجة هذا كاس، هذه بير مثلا،
0: هذا
1: هذه. هانتوما عاود تشوفوها هنا،
0: هذا سوق،
1: هذا سوق،
0: هذه طريق،
1: هذه أنكتبوها هكا،
0: هذه،
1: هذا كأس،
0: هذه بئر،
1: هذا سوق،
0: هذه طريق.
1: وشفتوا هذا وهذه الأسماء ديال الإشارة راهما عندنا في الدارجة ديالنا وكنضلو كنطقوهم. اش كنقول مثلا؟
0: هذا رجل،
1: هذه امرأة،
0: هذا رجل، هذه امرأة.
1: هانتوما
0: هذا رجل،
1: هذا رجل،
0: هذه امرأة،
1: هذه
0: امرأة،
1: هذا رجل، هذه امرأة. ولكن ملي كنكون كنهضر على القريب، هذا، هذا، هذه، ملي كتكون حدايا، ويلا كنا كنهضروا على البعيد، إلا كنا كنهضروا على البعيد ما معناش مثلا الولد وما معناش البنت، اش غادي نقولوا في الدارجة؟ اش كنقولوا؟ هذاك، ياك هذاك الولد، هذيك البنت، هذاك الولد، هذيك البنت، ياك. ايوا في الفصحى هكا، ذاك أو لا ذلك،
0: ذاك الرجل بعيد،
1: أو لا ذلك الرجل،

واحد بغيت نعت عليه ولكن بعيد ما حداياش. ذاك او لا ذلك، نعاود نكتبهم لكم هنا مزيان باش نعقلوا عليهم. ذاك او لا ذلك، رجل، هذاك رجل، هكا رجل، الا كنت اعزائي بغيت نعت على امراه والمراه ما حداياش، في الدارجه كنقولوا هاتك او لا هذيك، هذيك بعيده نكتبها لكم. هو ماشي هاتك ولا هذيك، انما تلك. تلك، تلك امرأة، هذيك امرأة، تلك امرأة، نقدر نقول حتى تلك أرض، هذيك راها أرض، تلك مدرسة، هذيك مدرسة، ولكن هذا اللي حدايا نقول هذا قلم، حيت حدايا هذا قلم، هذه حيت حدايا اش تكون، هذه ورقة، هذا قلم، هذه ورقة. إذا كانت هذه الورقة ما حدايش، بغيت نهضر على الورقة بعيدة، اش غنقول؟ تلك ورقة. وإلا كان هنا خصني قلم، محتاجة القلم ولكن ما كاينش معايا هنا. ذلك قلم. هادو أعزائي هما اش يكونوا؟ قلنا أسماء الإشارة، حيت كنعت بهم كنشير بهم، كتقول كتشير، كتشير كنقولو بالدارجة، كنشير يعني أشير، وهادو كيتسماو أسماء الإشارة. لحد الساعة شفنا غير أسماء الإشارة ديال المفرد، يعني ديال واحد، المفرد شفنا ديال المفرد البعيد والمذكر يعني ذلك ذاك، شفنا الاسماء ديال الاشاره ديال الاسم ديال الاشاره ديال المفرد المؤنث البعيد يعني ديال المراه بعيده ديال المؤنث تلك، وشفنا اسماء الاشاره ديال المفرد القريب، وشفنا فيهم ديال شفنا ديال المذكر هذا هذا هذا حدايا، وشفنا ديال المفرد دائما القريب ولكن المؤنث اللي كنقولوا لها هذه هذه هذه. أعزائي دابا ما بقى لي الا انني نعطيكم التمارين. في الكتاب ديالكم غادي تلقاو صور وغادي تلقاو كلمات وغادي تلقاو اسماء الاشاره. اللي بغيتكم

انا اديرو هو انكم تلصقوهم ليا، تلصقوا ليا الصوره مع الكلمه مع الاسم ديال الاشاره ديالها. مثلا غادي تلقاو هكا

0: بطة غادي تلقاو، قط غادي تلقاو، كلبون وغادي تلقاو أعزائي معهم صور. أول حاجة هما أنكم غادي تلاصقوا الاسم، مثلا الصورة ديال البطة غادي تجروا معاها البطة، تلصقوها ديروا واحد الخطيط. وغادي تقلبوا على الكلمات اللي قلت ديال الإشارة، غادي تلقاو هذا، وغادي تلقاو هذه. مثلا قلنا بطة غادي تلصقوها مع الصورة ديالها، وغتلصقوا معها، هانتوما كتشوفوا التمربوطة، والتمربوطة راها مؤنث، وقلنا هذه اسم إشارة مؤنث. غادي تلصقوا بطة مع الصورة، وتلصقوا معها من هنايا اسم الإشارة، بحال غادي نديرو هذه بطة. فهمتوني؟ هاد الشكل ديال التمارين مازال ما عمرنا درناه، دابا ان شاء الله غادي نبداوه، غيكون غير كنوع من التغيير ان شاء الله باش نهرسو الروتين ديال التمارين، ويكونوا هكا تكونوا نتوما مقبلين عليهم ديروهم، تكونوا مقبلين وكيف كيقولوا والاحساس ديالكم احساس جميل ان شاء الله. اعزائي كان هذا هو التمرين ديالنا ديال اليوم، دابا ما بقى لي الا انني نودعكم على امل ان نتلقى بكم في الحلقه الجايه ان شاء الله، فحتى ذلك الحين اليكم تحياتي.
1: بالاعتماد لاول مره على تقنيه سكند لايف كاسلوب تعليمي وبيداغوجي، فكره ماريا اماتا غاريتو، تصميم وتنفيذ ميكالاكيس بيلافاكيس بالتعاون مع سيلفيا بوناتشيني، ماسيميليانو ليبوليس مارتوتشي، كيارا سيبيدي، المتعلم عبد الحق بوشوا، تصوير أنطونيو بينيديتو، ألفريدو كونفيسوري، ستيفانيا أكوليني، مونتاج حكيم أبو جليلة. جرافيك خليل خليل، كريستيانا رولا. تقني فيديو فيروتشو لومبرتي، جادة دانجلي. الاستشارة بخصوص اللغة العربية دنيا أبو رشيد باديني. الاستشارة التعليمية ماريا كاتريكالا. ترجمة النصوص أنجيلا لانغوني، لطيف السعدي. مسؤول العلاقات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونتونو بإيطاليا، محسن بوداغا. إدارة البرنامج إيمانويلا ماريا مافرولا، بالتعاون مع قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالمغرب، الحبيب نادر، محمد السكناوي، ابن بوعزاء محي الدين، حسن طويل. وزارة